0: فزتي فيه؟ فاش زعما ما فهمتش؟
1: تحمس معاك في الشطح
0: وشنو ما نبقى فيك زعما؟
1: وهي تبقى فيك
0: وداك عليبه ما يبقاش فيا. واش اللي كيجيب لك نونو سعيد لميلاد بنادم؟
1: مرض ما كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: انت سامع حبك عطاني فلوسي خمشي فحال
1: ياك.
0: والله انا ما عنديش معاه شي يبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درته.
1: طلعتي فليسي يا ودي يا مراد، ما كاين ماشي مشكل والله. علاش ديتي الريال
0: ابتسام؟